يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا،

له ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذ

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

فروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

فالإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان.

0: يعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

0: عمري.
1: وما كان المؤمنون لينفروا كافة،

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون

من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

المسلمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

معجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

0: فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقيم

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

عزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

الوعيد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

تنتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

الكلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

إسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

كثيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

قورا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

يريدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

يزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

يغير بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

أسواق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

فلحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق

القميص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

فيها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: باب.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

الظريد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

يعملون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

الحميد إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين

بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون.

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

عنيد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

عظيم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تسترون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين

خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ

يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم،

ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

نصيرا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

وجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.

0: اهتدى.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

الْمُبْطِلِينَ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم

مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض

إذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور

بالأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

المسلمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن

ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم

الحديد. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين

لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا،

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ

وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا.

0: الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا

نورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً

كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا

مبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

يعلمون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

0: أليم.
1: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

لأن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

لهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين

سليم. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين.

إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

0: دايب.
1: تستمعون إلى راديو حلمة. تستمعون إلى راديو حلمة. راديو حلمة.

0: مساء الخير، مساء العافية، مساء الهنا على كل عيون أهلنا وناسنا وما كنتوا وكل اللي دا يسمعنا بأي مكان. أكيد رجعنا وياكم بظهرية جديدة ومسابقة جديدة، واليوم سؤال مسابقتنا: أي من هذه المدن تعرف بمدينة القنوات المائية؟ هل هي البندقية أم فيينا؟ أكيد تقدرون تتواصلون ويانا على أرقامنا 0932-95-97 و0962-55-46-31، واليوم مشاركيكم بالتقديم جوان وحسام، وايضا على الاخراج وياي حسام.
1: كمان بدي اسلم على فهد واحد وفهد اثنين اللي معنا بالاستديو، تحياتنا لهم يا رب يكونوا بخير. يسعد مساكي جوان ومسا كل الاصدقاء اللي عم يسمعونا على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا. اليوم راح يكون فتره مسابقات والسؤال اللي سالتيه، وكمان عندنا كثير اخبار اليوم راح نقول لهم اياها، فتواصلوا معنا على ارقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631، ويلا نبدأ بالاتصالات.
0: يلا ناخذ اول اتصال. الو الو الو
2: البندقية.
0: اجل جواب بدون ما اسأله. من وياي؟ الو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا وميت هلا. من وياي؟
3: ابو ايمان من دير الزور.
0: يا هلا بابو ايمان. ابو ايمان، انا سمعت الجواب من بعيد تقول البندقية.
3: اي والله هذا رفيق عم يسألني يقول شنو الجواب.
0: تمام زين ابو ايمان، يعني جوابك انه المدن او المدينه المعروفه بمدينه القنوات المائيه هي البندقيه، صحيح؟
3: اكيد هي بايطاليا البندقيه فينيسيا.
0: طيب زين ابو ايمان، اكو شغله بما انه انت اول اتصال نستفتح بالخبر الجديد. يا أبو إيمان، إن شاء الله رح يكون أكو انطلاقة جديدة باكر لإذاعتنا، فإن شاء الله يا ربي أنه رح تحبون البرامج الجديدة اللي رح نقدمها وأيضا أجواء الانطلاقة الجديدة.
3: أكيد أكيد، إحنا بدنا طبعا إحنا مشاركين من زمان يعني، وأكيد بدنا نظل مشاركين على طول إحنا
0: إن شاء الله.
1: أبو إيمان تحياتي لإلك، وإنت عم تسمعنا عبر تطبيق راديو حلمنا صح؟
3: تمام ايوه.
1: طيب نحن يعني عن طريقك وباسم كل المستمعين بدنا نشكر اداره راديو حلمنا، وبتمنى تنزلوا التطبيق الجديد اللي راح تقدروا تنزلوه ابتداء من بكره. تمام، تطبيق جديد، وكلنا رح ننتقل لراديو جديد وتسمعونا ببرامج رح تكون فعاله اكثر اذا الله راد.
3: تمام ان شاء الله يا
1: حبيبي. فشو بتتمنى يكون في على الراديو الجديد اللي رح ينطلق من بكره ان شاء الله؟
3: والله والله استاذ شوف، احنا البرامج كلها عم نسمعها، والله اذا في برامج جديده ما في مشكله، بدنا نتسمع عليها كلياتها ونشارك يعني اذا في مسابقات في شيء.
1: طيب
3: راح نكون اكيد موجودين.
1: طيب حبيبي، اكيد راح يكون في مسابقات وراح يكون في برامج اخرى وفقرات كثيره خلال الانطلاقه غدا، فبكره تابع التطبيق وتابع الواتساب اوكي لحتى تكون توصلك كل الاخبار الجديده ان شاء الله.
3: ان شاء الله يا رب.
1: حبيبي ابو ايمان شكرا لك ونورتنا. كمان اتصال اخر
0: ناخذ نقول الو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا. من وياي؟
4: عائشه.
0: كيفك عيوش؟
4: الحمد لله
0: الحمد لله إن شاء الله دائما. عيوش، شنو اسم المدينة اللي يقولوا لها مدينة القنوات المائية، بندقية لو فيينا؟
4: بندقية.
0: بندقية، شطورة يا عيوش، وكل الشكر لك هواية. عيوش إن شاء الله قولي للماما باكر رح يكون عندنا يعني انطلاقة براديو جديد، فحتى تسمعين الراديو الجديد لأن أكو بي برامج أنتي هم رح تحبيها
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وأيضا رح يكون عندنا جوائز بالإذاعة الجديدة. أوكي
4: اوكي
0: اوكي، شكرا لك يا عيوش حبيبتي،
1: نورتينا يا عائشه، تحياتنا لك. كمان اتصال اخر. الو
5: الو،
1: اهلا وسهلا، مين معنا؟
5: ام علي.
1: اهلين يا ام علي، كيفك؟
5: والله الحمد لله، كيفكم انتم؟
1: الله يسلمك يا ام علي، ان شاء الله تكوني بخير. اول شيء شو جوابك على السؤال؟
5: اسالني.
1: طيب رح خلي شو انت تسالك.
0: شلونك ام علاوي حبيبتي؟
5: هلا بيس، هلا بيس، وشلون انت اخبارك؟
0: الحمد لله حياتي. ام علي، السؤال مالتنا يقول شنو المدينه المعروفه بمدينه القنوات المائيه، البندقيه لو فيينا؟
5: لا، البندقيه.
0: البندقيه، حلو،
1: برافو ام علي. انا راح اخبر الام علي. ام علي، انت بتتابعين عبر تطبيق راديو حلمنا ولا خلص بس على الواتساب؟
5: بس على الواتساب. ما حملت تطبيق.
1: طيب، نحن ابتداء من بكرة رح يوصلكم رابط تحميل تطبيق للإزاعة الجديدة اللي رح تنطلق بكرة. راديو حلمنا رح تغلق، وتحياتنا لإلهم أكيد وكل إدارة راديو حلمنا. رح يكون في إزاعة جديدة ابتداء من بكرة، بس التواصل معها على نفس الأرقام رح يكون.
5: تمام.
1: فبكرة حمل التطبيق ورح يكون في برامج
5: نتشرف.
1: ونحن بنتشرف فيكم، ورح يكون في برامج جديدة إن شاء الله. أول شيء مفيدة أكتر لإلكم، ثاني شيء كمان رح يكون في عنا جوائز ومسابقات مثل العادة.
5: تمام.
1: فابتداء من بكرة رح يوصلكم رابط التطبيق، وحملوه وتفاعلوا معنا.
5: تمام.
1: تحياتنا إليك يا أم علي، نورتينا وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. اتصال جديد،
0: يلا نقول ألو.
2: هلا.
0: يا هلا وميت، هلا من وياي؟
2: زينب.
0: يا هلا بزينب. زينب، شنو المدينة اللي اسمها مدينة القنوات المائية، بندقية لو بينا؟
2: بندقية.
0: بندقية، شطورة زينب. وزينب إن شاء الله إحنا قولي للماما وللأهل باكر راح نبلش بإذاعة انطلاقة جديدة، وراح يكون أكو برامج وأكو جوائز أكثر وبرامج أحلى، فلا تنسين تتابعينا على الإذاعة الجديدة وبنفس أرقامنا هذه.
2: تمام.
1: رح يوصلكم يا زينب التطبيق على الواتساب، حملوه وتفاعلوا معنا. أوكي. ورح يكون في برامج كتير حلوة إن شاء الله. أهلا وسهلا يا زينب، تحياتنا لإلك ونورتينا. كمان اتصال آخر. ألو.
6: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
6: شلونك؟
1: تمام الحمد لله. مين معي؟
6: أبو جميل.
1: أهلا يا أبو جميل، شلونك؟ شو أخبارك؟
6: الله يحفظك يا رب. شلونك؟
1: الله يخليك ويحفظك أبو جميل. أنت من دير الزور صح؟
6: تمام.
1: أهلا وسهلا فيك وبأهالي دير الزور. أول شيء عندنا سؤال من عند جوان رح تسألك يا
0: أبو جميل. تحياتي إليك أكيد أبو جميل. من المدينة المعروفة بمدينة القنوات المائية، البندقية لو فيينا؟
6: البندقية أكيد.
0: البندقية أكيد. طيب زين أبو جميل، إحنا اليوم طبعا أكيد نشكر إدارة راديو حلمنا على الفرصة اللي انطونا إياها، أنه بقينا أرقام التواصل على مود دائما نتواصل وياكم، لكن إن شاء الله ابتداء من باكر رح ننطلق إحنا ككادر كامل بإذاعة جديدة، لأنه إذاعة راديو حلمنا يعني
1: اليوم مسدد. آخر يوم، اليوم آخر يوم لراديو حلمنا، فابتداء من بكرة أبو جميل رح يكون في إذاعة جديدة وانطلاقة جديدة، وتحمل التطبيق على موبايلك. رح يكون في برامج كمان متنوعة كتير بتفيدكم وتكون أقرب لكم إن شاء الله.
6: بس تكونوا أنتوا موجودين.
1: موجودين، نحن موجودين، نفس الكادر تماما، نفس الأصوات اللي بتعرفها موجودين، لكن رح يكون في برامج جديدة واسم جديد للإذاعة ومحتوى جديد أقرب لكم إن شاء الله.
6: تمام.
1: فبكرة الله يخليك أبو جميل، بكرة رح يكون رح يوصلك رابط التطبيق، حمل التطبيق واستمع إلنا وكمان تفاعل معنا على نفس الأرقام.
6: تمام، الله يحفظكم
1: حبيبي أبو جميل. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله تربح معنا اليوم. اتصال آخر. ألو.
7: هلا عمو.
0: يا هلا بعيوش، كيفك؟
7: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: الحمد لله، اشتقت لك كتير عيوش. حبيبتي عيوش، أول شيء شنو المدينة اللي اسمها مدينة القنوات المائية، بندقية لو بينا؟
7: بندقية.
0: البندقية، شطور عيوش. عيوش، باكر إن شاء الله إحنا رح يكون عندنا انطلاقة جديدة، ويعني رح يكون أكو برامج كلش حلوة وجوائز أكثر، فإن شاء الله باكر يعني اسمعينا. رح طبعا الأرقام نفسها، الأرقام مالتنا رح تبقى
7: إن شاء الله.
0: بدول عينك حبيبتي عيوش، وإن شاء الله يعني أكو رابط، أكو تطبيق رح يجي يوصل للتليفون، فقولي للماما يعني تحمل التطبيق على مود يعني تنزله حتى تبقون تسمعونه.
7: إن شاء الله
0: حبيبتي عيوش، شكرا لك.
1: يلا كمان اتصال. ألو.
8: ألو، مرحبا.
1: ميت مرحبا. ضحى.
8: صح.
1: أهلين يا ضحى، كيفك؟
8: الحمد
2: الحمد لله. انت كيفك؟
1: الله يسلمك يا رب يا ضحى، يا رب تكوني بخير دائما. اول شيء جوان رح تسالك السؤال مشان تجاوبين عليه، ثاني شيء في خبر رح اقول لك اياه. اوكي
0: ضحاوي شلونك اول شيء؟
2: الحمد لله. انت
0: الحمد لله احنا بخير اذا انت بخير. ضحاوي، شنو المدينه المعروفه باسم مدينه القنوات المائيه، البندقيه لو فيينا؟
2: البندقية.
0: عاشت ايدك يا ضحى. زين اكو خبر راح يقول لك يا حسام.
1: اي الخبر يا ضحى انه راديو حلمنا اليوم اخر يوم، تمام، لكن نحن كلنا ككادر والبرامج راح ننتقل لاذاعه جديده راح تنطلق بكره، اوكي، وراح يكون في برامج تانية، بس الارقام ارقام التواصل هي حتكون نفسها. راح يوصلك رابط على الواتساب في تطبيق الاذاعه الجديده، بتحمليه وبتصيري تتفاعلي معنا وتسمعينا عن طريقه، تمام
2: ان شاء الله.
1: في شيء محدد بتحبي تشوفيه او تسمعيه على الاذاعه الجديده؟
2: هلا انا
1: لانه
2: هيك انه شيء مفيد
1: لإلي
2: شيء توعية أو شيء مهني.
1: حلو،
2: نتعلم منه.
1: حلو كتير يا ضحى، إن شاء الله رح نقدم لكم كل شيء مفيد بالإذاعة الجديدة، بس أنت كل اللي عليك إنك تتابعينا عن طريق التطبيق الجديد، وكمان تتواصلي معنا على نفس الأرقام، هيدول ما رح يتغيروا، تمام؟ أهلا وسهلا بضحى، تحياتنا لإلك ونورتينا. كمان اتصال آخر
0: نأخذ الاتصال. ألو.
8: ألو.
0: يا هلا ومين تهلا، من وياي؟
8: أم مهند.
0: ما هي المدينة المعروفة بمدينة القنوات المائية، البندقية لو فيينا؟
8: البندقية.
0: طيب أم مهند، إن شاء الله طبعا اليوم رح هو آخر يوم لراديو حلمنا، لكن إحنا ككادر إن شاء الله رح ننتقل، وباشر رح يكون عندنا انتقالة بإذاعة جديدة، لكن يعني طبعا أكيد كل الشكر والتقدير لإدارة راديو حلمنا اللي يعني انطتنا أرقام التواصل حتى نبقى نتواصل وياكم ونبقى نسمع أصواتكم. أكيد فأرقام التواصل رح تبقى مثل ما هي، لكن رح يكون عندنا انطلاقة كل الكادر ب يعني إذاعة جديدة ببرامج إن شاء الله جديدة قريبة لكم أكثر، وأيضا بها جوائز وأكيد مسابقات أيضا هناك. ف يعني إن شاء الله رح يوصلك تطبيق للإذاعة الجديدة، فبس يا ريت تحملي حتى نبقى نتواصل وياكم.
8: أكيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله حبيبتي أم مهند، وشكرا إليك كل شهواية نورتينا.
1: كمان اتصال
0: نقول ألو.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا. هذا لو عبد الحميد لو عبيد؟
1: ولا واحد.
0: أحمد
9: ولا لا.
0: أوكي استسلمت. منو؟
9: قاسم.
0: يا هلا قاسم، شلونك؟
9: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله إن شاء الله دائما. قاسم راح أسألك سؤال وأكو خبر راح يقوله حسام. شنو المدينة المعروفة بمدينة القنوات المائية، البندقية لو فيينا؟
9: البندقية.
0: طيب
1: قاسم تحياتي لإلك، وأنت أنت بتتابعنا عبر تطبيق راديو حلمنا ولا بس على الواتساب؟
9: لا بس على الواتساب.
1: طيب قاسم تحياتي لك، رح يكون في من بكرة انطلاقة لإذاعة جديدة، راديو حلمنا رح تسكر أبواب اليوم، تمام، فمن بكرة رح يكون في إذاعة جديدة، رح يوصلك رابط التطبيق على الواتساب، فيك تتواصل معنا على الراديو الجديد على نفس الأرقام هي تماما. حبيبي يا قاسم، بتمنى نسمع صوتك ودائما تتواصل معنا
9: إن شاء الله.
1: شكرا لك يا قاسم وتحياتي لك. اتصال آخر.
0: ألو.
10: أيوة.
0: يا هلا وميت، هلا من وياي؟
10: أم محمد.
0: يا هلا بأم محمد. أم محمد، ما هي المدينة المعروفة بمدينة القنوات المائية، البندقية لو فيينا؟
10: البندقية.
0: طيب أم محمد عندي خبر إليك، اليوم يعني رح خلص توقفوا الراديو حلمنا، لكن إحنا ككادر إن شاء الله رح ننتقل لإذاعة جديدة، فباتشر رح يكون أكو إذاعة جديدة إحنا منتقلين عليها. لكن طبعا احنا يعز علينا لانه انتم اهلنا وناسنا، فما حبينا انه نخسر التواصل وياكم. فكل التقدير اكيد لإدارة راديو حلمنا اللي خلتنا نبقي الارقام، فارقام التواصل بالاذاعه الجديده ان شاء الله اللي راح تنطلق باكر هي نفسها ارقام التواصل الحاليه. فاكيد نحب دائما نسمع اصواتكم، وايضا راح يجيك تطبيق يا ريت انه تحمليه حتى تشاركينا وايضا تسمعينا عن طريق التطبيق يا ام محمد.
10: ان شاء الله
0: ان شاء الله. واكيد راح يكون بالاذاعه الجديده طبعا اكو ايضا مسابقات وبرامج، ويعني راح يكون اكو جوائز بالاذاعه الجديده ان شاء الله.
10: ان شاء الله يا رب.
0: شكرا لك يا ام محمد، نورتيني كلش هوايه. ايضا اكو اتصال، خلينا نشوف. الو،
11: اهلين.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي
11: محمد.
0: يا هلا بمحمد. زين محمد، خلينا نشوف حسام اسال السؤال لو انت تساله.
1: انا راح اقول له محمد، انت عندك تطبيق راديو حلبنا محمله على موبايلك؟
11: لا لا حمله.
1: طيب لا تحمله، لان نحن اليوم اخر يوم لراديو حلمنا، انطلاقا من بكره راح يكون في اذاعه جديده. اوكي راح يكون راح يوصلك التطبيق، فتابعنا عبر الاذاعه الجديده، وكمان راح يكون في برامج اقرب لكم.
11: تمام
1: يا قاسم، وفيك تتواصلوا معنا على نفس الارقام اكيد مثل العاده، الارقام ما راح تتغير. يلا صار دور السؤال.
0: يلا صار دور السؤال. محمد، شنو المدينه المعروفه بمدينه القنوات المائيه، البندقيه لو فيينا؟
11: لا البندقية.
0: البندقية، عاشت ايدك اكيد يا محمد ونورتنا كل شهواية. ايضا اكو اتصال. الو
12: الو،
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
12: ماريا.
0: ماريا ماريا، ما هي المدينة المعروفة بمدينة القنوات المائية، البندقية لو فيينا؟
12: البندقية.
0: البندقية. طيب ماريا، ان شاء الله يعني عندي خبر. أول شيء أنه إذاعة حلمنا راح تسكر أبوابها، لكن إحنا ككادر راح ننتقل إن شاء الله باكر لإذاعة جديدة. بس الأرقام، لأنه إحنا نحبكم وجدا يعز علينا أنه نترككم، وأيضا حابين يبقى تواصل دائم وياكم. فالأرقام التواصل على الإذاعة الجديدة راح تكون نفسها أرقام التواصل الحالية.
12: تمام
0: وان شاء الله راح يجيك ايضا تطبيق، حملي رابط تطبيق حملي حتى يعني ظلين تتواصلين ويانا وتسمعينا على الاذاعه الجديده
12: ان شاء الله.
0: ان شاء الله حبيبتي ماريا، شكرا كلش هوايه لاتصالك، نورتيني.
12: عفوا،
1: تحياتنا لك ماريا. كمان اتصال اخر. الو الو الو،
0: هل مرابط؟ ماكو مرابط بالإنترنت؟
1: جار الاتصال. لا
0: جار الاتصال.
1: طيب رح ناخذ كمان واحد ثاني. الو
13: هلا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
13: منى.
0: منى منى، شنو المدينة اللي اسمها مدينة القنوات المائية، البندقية لو فيينا؟
13: البندقية.
0: بندقية، شطورة منى. منى أنا أريد أقول خبر، اليوم هو آخر يوم لراديو حلمنا، لكن احنا ككادر ان شاء الله يعني المقدمين البرامج اللي يعني تسمعونا دائما ونتواصل وياكم، راح ننتقل لإذاعة جديدة. لكن بهاي الإذاعة الجديدة راح نستعمل نفس الأرقام اللي دا تتواصلين بها علينا حاليا. أوكي تمام. وراح يجيك همينة رابط للتطبيق، هذا تطبيق مال الإذاعة الجديدة حتى تبقين تتواصلين ويانا، لأنه بالإذاعة الجديدة أيضا راح يكون أكو برامج أكثر وأحلى وبيها جوائز أكثر. أوكي أوكي، عاشت إيدك يا منى حبيبتي ونورتيني.
1: كمان اتصال. ألو راديو حلمنا. الو
14: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين؟
14: اهلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين معي؟ تسمعني حبيبي؟ الو،
14: معك عبد الله من دير الزور.
1: اهلين يا عبد الله، شو جوابك على السؤال؟ في تاخير.
14: معك عبد الله من دير الزور.
1: إيه عبد الله شو جوابك على السؤال؟
14: إيه اسمك؟
1: رح انتظر معنا هلا.
14: ماك استاذ.
1: أهلين حبيبي. أوكي. رح يوصل ما رح يوصل الاتصال وصل السؤال.
0: عبد الله شنو المدينة المعروفة بمدينة القنوات المائية البندقية لو فيينا؟
14: البندقية أكيد.
1: كويس عبد الله إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي تحياتي لإلك وتابعنا بكرة عبد الله في عنا انطلاقة جديدة وأخبار جديدة إن شاء الله فخليك معنا على السماع بكرة اتصال آخر ألو
15: ألو
1: أهلا وسهلا مين معنا؟
15: أنا محمد.
1: أهلين يا أم محمد شلونك؟
15: الحمد لله
1: تمام. طيب دومك بخير يا رب يا أم محمد. السؤال من عند جوان.
0: أم محمد أي من هذه المدن تعرف بمدينة القنوات المائية البندقية لو فيينا؟
15: البندقية.
0: البندقية. طيب في دوالعينها أكو طفلة صغيرة ونعيدة تقول البندقية منك. طيب أم محمد أني رح أقول نص الأخبار وحسام راح يبلغك بالأخبار الباقية. اليوم هو آخر يوم لراديو حلمنا راح نسكر أبواب إذاعة راديو حلمنا لكن إن شاء الله راح يكون عندنا كمقدمين يعني راح نبقى وياكم متواصلين بإذاعة جديدة راح ننتقل وطبعا كل الشكر والتقدير لإدارة راديو حلمنا لأنه يعني أرقام التواصل الحالية بقت مثل ما هي قبلوا أنه إحنا نستعمل أرقام التواصل حتى نبقى نتواصل وياكم ونسمع أصواتكم.
15: ماشي.
1: فبكرة البرامج رح تضل نفسها ورح يكون في برامج جديدة كمان ورح يوصلكم تطبيق الإذاعة الجديدة على الواتساب حملوه واسمعونا وتفاعلوا معنا.
15: ماشي.
1: وفيكم تتواصلوا معنا على نفس الأرقام فتابعوا ستوريات الواتساب أكيد وتابعوا التطبيق الجديد ورح تعرفوا كل التفاصيل عن الإذاعة الجديدة ابتداء من بكرة إذا الله رد.
15: تمام.
1: تمام أهلا وسهلا فيكي ونورتينا. كمان اتصال. ألو
16: ألو
1: أهلا وسهلا.
16: أم بشار.
1: أهلين أم بشار كيفك؟
16: ألو
0: يا هلا ومية هلا أم بشار تسمعينا؟
16: إيه سمعت. أنا
0: فدوى العينك أم بشار. أي من هاي المدن معروفة بمدينة القنوات المائية البندقية لو فيينا؟
16: البندقية.
0: البندقية. طيب أم بشار عندي أنا حاملة بالأخبار الجديدة أم بشار إن شاء الله يعني إحنا اليوم آخر يوم براديو حلمنا راديو حلمنا راح يعزل سكر أبوابه لكن يعني إحنا يعز علينا إنه يعني نترككم فرح نبقى نتواصل وياكم وانتقلنا لإذاعة جديدة ككادر ومقدمين انتقلنا لإذاعة جديدة إن شاء الله من باشر هذه الإذاعة رح نبلش بيها فإدارة راديو حلمنا يعني قبلت إنه ناخذ أرقام التواصل فأرقام التواصل رح تبقى مثل ما هي حتى نبقى نتواصل وياكم ونسمع أصواتكم أكيد وإن شاء الله بالإذاعة الجديدة رح يوصلك رابط حتى تحملين تطبيق الإذاعة الجديدة حتى تبقين تتواصلين ويانا وتسمعينا ونسمع أصواتكم وأيضا حبيبتي فدوى العينك وأيضا أم بشار بالإذاعة الجديدة يعني أكيد رح تعرفون التفاصيل أكثر بس رح يكون أكو برامج أكثر برامج قريبة منكم أيضا وأيضا جوائز ومسابقات بالإذاعة الجديدة
16: إن شاء الله
0: إن شاء الله حبيبتي أم بشار شكرا لك كل شهواية ونورتيني
1: تحياتنا إليك أم بشار أهلا وسهلا فيكي كمان اتصال آخر ألو
17: السلام عليكم
1: وعليكم السلام أهلا وسهلا مين
17: معك محمد
1: أهلين يا محمد شلونك حبيبي
17: الله يحفظك خير الحمد لله
1: الله يخليك ويحفظك دوامك بخير يا رب يا محمد أول شيء السؤال من عند جوان
0: خلي أنطي السؤال أهلا بك يا محمد شلونك
17: الله يسلمك ويحفظك
0: ويحفظك يا رب أجمعين محمد أي من هذه المدن معروفة بمدينة القنوات المائية البندقية لو فيينا
17: البندقية.
0: البندقية. طيب رح أقول نص الخبر حسام وعلي الباقي.
1: ماشي وفات.
0: محمد اليوم هو آخر يوم لنا براديو حلمنا لأنه الإذاعة رح تنسد، لكن رح نبقى نتواصل وياكم كمقدمين على نفس الأرقام، بس رح ننتقل لإذاعة جديدة تماما. إن شاء الله هذه الإذاعة رح نبلش بيها من باكر.
17: الخير ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: فيا حبيبي بدنا رح يوصلك ابتداء من بكره تطبيق الاذاعه الجديده، ورح يكون في تفاصيل كيف تسمعنا، والتواصل معنا على نفس الارقام تماما، ما تغير شيء.
17: تمام، الخير ان شاء الله.
1: حبيبي دخيل عينك، اهلا وسهلا فيك ونورتنا. الله يخليك ونتشرف فيكم، شكرا لك. كمان اتصال. الو.
18: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
18: حياك الله ابو احمد. مره
1: اهلين يا ابو احمد، كيفك حبيبي؟
18: حياك الله، الله يبارك فيك يا
1: الله رب. يخليك يا ابو احمد ونورتنا. عيوني، اول شيء حضرتك بتتابعنا عبر التطبيق ولا بس على الواتساب؟
18: لا ان شاء الله على الكل، تطبيق كامل.
1: تمام. طيب، ابتداء من بكره رح يوصلك تطبيق جديد، تمام، وتحديث على التطبيق القديم، لأن راديو حلمنا اليوم آخر يوم لإله حيكون، ومن بكرة رح يكون في إذاعة جديدة إن شاء الله بنفس الكوادر، ولكن ببرامج جديدة ومحتوى أقرب لإلكم، يكون مفيد إلكم أكثر إن شاء الله.
18: إن شاء الله.
1: عيوني، تحياتي لإلك، والسؤال رح تسألك يا جوان مشان تجاوبنا وتربح معنا.
18: حياك الله
0: أبو. شكرا لك أبو أحمد. سؤالنا اليوم يقول: أي من هذه المدن معروفة بمدينة القنوات المائية، البندقية لو فيينا؟
18: البندقية.
0: البندقية، أكيد يا أبو أحمد، عاشت إيدك، ونتمنى دائما تبقى تتواصل ويانا حتى بالإذاعة الجديدة.
18: حياكم الله أبو.
0: شكرا لك يا أبو أحمد، كل شهواية نورتنا. أيضا أكو اتصال آخر. ألو.
19: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا. عبد الله وياي؟
19: إيه؟
0: يا هلا عبد الله. عبد الله، شنو القناة لا دقيقة، شنو المدينة المعروفة بمدينة القنوات المائية، البندقية لو فيينا؟
19: البندقية.
0: البندقية، زين عبد الله، أنت تسمعنا عن طريق التطبيق لو على الواتساب؟
19: التطبيق.
0: تطبيق، زين عبد الله. يعني اليوم أنا عندي لك أخبار، اليوم هو آخر يوم لراديو حلمنا، أوكي؟
19: تمام
0: زين. اليوم آخر يوم، بس باكر رح يكون أكو انطلاقة جديدة لإذاعة جديدة، بس أرقام التواصل رح تبقى مثل ما هي، وإن شاء الله يعني أكيد رح تقدرون تتواصلون ويانا على نفس الأرقام، ويعني رح يكون أكو بالإذاعة الجديدة برامج أقرب إلكم، وأيضا مسابقات، وحتى جوائز أيضا رح يكون بيها، ورح يوصل تطبيق يعني للرقم، وهذا التطبيق مال الإذاعة الجديدة، حتى تقدرون تحملوها وتسمعونه وتتواصلون ويانا ونتواصل وياكم على الإذاعة الجديدة. تمام؟
19: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا لك يا عبد الله، نورتني كل شهواية. أيضا اتصال. ألو.
20: مرحبا.
0: يا هلا. يا هلا ومية هلا، من وياي؟
20: هيثم معي.
0: يا هلا بأم هيثم، شلونك حبيبتي؟
20: الحمد لله، شلونك أنت؟
0: الحمد لله، يا ربي دائما تكونين بخير. أم هيثم، راح أقول لك سؤال، وأكو أخبار راح تسمعيها من حسامهم.
20: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سؤالنا اليوم أم هيثم: ما هي المدينة المعروفة بمدينة القنوات المائية، البندقية لو فيينا؟
20: لا، البندقية معروفة بالقنوات المائية.
0: البندقية. طيب يا أم هيثم، وأكو أخبار محملة عند حسام.
1: مرحبا يا أم هيثم، شلونك؟
20: أهلا وسهلا. يا هلا حسام،
1: الله يحفظك يا رب، وإن شاء الله أمورك تكون بخير. أم هيثم، نحن اليوم آخر يوم براديو حلمنا، ابتداء من اليوم رح يغلق. لا بس لا تزعلي، ليش؟ لأنه في أخبار أحلى حلوة إن شاء الله. ابتداء من بكرة رح يكون في إذاعة جديدة، نحن نفسنا نفس الكادر، تمام، لكن رح يكون في محتوى جديد، نفس المحتوى اللي بتعرفوه اللي هو المسابقات والبرامج الاجتماعية، ورح يكون في برامج أخرى، ورح نكون أقرب لإلكم إذا الله راد، ورح نكون مفيدين أكثر لنساعدكم ونوصل صوتكم. أنت بتقولي لنا دائما وصلوا صوتنا، فإن شاء الله رح نكون أقرب إذا الله راد يعني. فحلمنا كمؤسسة رح يسكر، لكن نحن نفسنا رح نروح على إذاعة جديدة انطلاقا من بكرة، رح يوصلك الرابط على موبايلك بتحمليه للإزاعة الجديدة وبتصير تسمعين وتتفاعلي معنا. وكل الشكر لإليك أم هيثم.
20: شكرا لك. في عالم من أستراليا حابة كانت كمان تشارك بس قلت لها بجوز ضمن سوريا ما ضمن برات البلد.
1: فينو نشاركوا معنا فينو نشاركوا معنا ويسمعونا من وين من كان بالعالم.
20: ايه تمام
1: إيه. لكن خاصة من بكرة بعد الانطلاقة الجديدة فينهم يسمعونا ويشاركونا من كل مكان.
20: ان شاء الله ان شاء الله هيك نضلوا ناجحين
1: ان شاء الله. نحن عم نعمل جهدنا ام هيثم
20: ان شاء الله
1: ان شاء الله عم نعمل جهدنا لنكون اقرب لكم ومفيدين اكثر لكم اذا الله اراد.
20: شكرا لكم.
1: اهلا وسهلا فيك ام هيثم نورتينا وميت اهلا وسهلا. ابو محمد
0: يا هلا بأبو محمد. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا بأبو محمد شلونك؟
3: حياكم الله الحمد لله.
0: يا هلا وميت هلا أبو محمد. اليوم أكو أخبار وأيضا عندي السؤال فخلي أول شيء أسألك السؤال. أي مدينة تعرف بمدينة القنوات المائية؟ البندقية لو فيينا؟
3: طبعا البندقية.
0: طبعا البندقية. زين أبو محمد أنا يعني محملة أخبار اليوم. اليوم هو آخر يوم لراديو حلمنا لكن إن شاء الله من يعني من باتشر إحنا يعني ككادر ومقدمين رح ننتقل لإذاعة جديدة إذا الله راد.
1: أبو محمد
0: اختفى. أبو محمد
1: تسمعنا؟
3: الشبكة والله
1: ضعيفة
3: شوي.
1: ولا يهمك ولا يهمك. كنا عم نقول أبو محمد إنه نحن اليوم آخر يوم لراديو حلمنا. تمام
3: تمام تمام.
1: بكرة ابتداء من بكرة رح يكون في انطلاقة لإذاعة جديدة كادرنا نفسه حينتقل إلى بشكل كامل والأرقام نفسها للتواصل لكن الإذاعة حتكون جديدة وراديو حلمنا رح يغلق أبواب اليوم. الإذاعة الجديدة رح يكون فيها برامج أقرب لإلكم متنوعة أكثر وإن شاء الله نقدر نوصل صوتكم لكل الجهات المعنية بشكل فعال أكبر يا أبو محمد.
3: والله ان شاء الله ان شاء الله ملك والتوفيق ان شاء الله.
1: شكرا لك حبيبي. فنحن ما رح نروح ولا رح نبعد نحن موجودين لكن فقط تحت غطاء او شعار مؤسسه جديده واذاعه جديده.
3: تمام تمام.
0: وان شاء الله ايضا ابو محمد رح يكون اكو رابط لتطبيق الاذاعه الجديده رح يوصلك ان شاء الله حتى تنزله على مود تقدر تسمعنا وايضا نتواصل وياكم وتتواصلون ويانا عن طريق الاذاعه الجديده.
3: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان حبيبي. شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا لك ابو محمد نورتنا وميت اهلا وسهلا وبانتظارك بكره كمان. اتصال. الو
0: الو الو
1: تسمعونا يا جماعه؟ الو
0: يا جماعه ايش يصير ويا يا جماعه اللي على الخط
1: كثير الانترنت سيء.
0: اي
1: طيب شو بس شو الجواب؟ قول لنا الجواب.
3: الو
1: ايوه
3: الو
0: هذا عبيد.
1: عبيد ايه تسمعنا عبيد؟
3: ايه معك استاذ.
1: عيوني شو جوابك على السؤال؟
3: الباروده
0: البندقيه.
1: حبيبي يا عبيد ان شاء الله تربح معنا اليوم. وعبيد نحن اليوم اليوم اخر يوم براديو حلمنا بس بكره راح يكون في انطلاقه لاذاعه جديده فتابعنا وخليك على السمع. تمام
3: ان شاء الله.
1: عيوني
3: شاء الله.
1: عيوني حبيبي الله يخليك. نحن عم نحاول نكون اقرب لكم فالانطلاقه بكره الجديده ان شاء الله يعني حتى تعطينا هي الغايه ونكون اقرب لكم ونوصل صوتكم
3: ان شاء الله. والله جزاكم الخير ان شاء الله.
1: عيوني عيوني يا عبيد على نفس الارقام فيك تتواصل معنا ابتداء من بكره. اوكي تمام يا عبيد حبيبي الغالي اهلا وسهلا فيك. ما عم بيسمعنا عم بيسمعنا بصعوبه عبيد صح. رح ناخذ اخر اتصال.
0: يلا ناخذه نقول الو.
21: الو
0: يا هلا وميت هلا من وياي
21: ام محمد.
0: يا هلا بام محمد. ام محمد اول شيء يعني طبعا عندي اخبار إلك لكن خلي اجيك على سؤال المسابقه. اي مدينه تعرف بمدينه القنوات المائيه؟ البندقيه لو فيينا؟
21: البندقية.
0: البندقية. طيب أم محمد اليوم هو آخر يوم لراديو حلمنا يعني انتهت رحلة راديو حلمنا للأسف، وراح تنغلق أبواب إذاعة راديو حلمنا، لكن إن شاء الله باكر راح يكون أكو انطلاقة جديدة لإذاعة جديدة، وإحنا ككادر راديو حلمنا أيضا راح ننتقل للإذاعة الجديدة. تمام؟
21: تمام.
0: تمام. بس يعني طبعا أكيد كل الشكر لإدارة راديو حلمنا. أرقام التواصل الحالية اللي تتواصلون بها علينا هي راح تبقى نفسها بالإذاعة الجديدة، يعني إحنا طلبناها حتى ما نخسر التواصل وياكم، حتى دائما نتواصل وياكم وأيضا نسمع أصواتكم.
21: إحنا ما بدنا نخسر، إحنا ما بدنا نخسر التواصل معكم.
0: إحنا
1: سعيدين راح نكون موجودين معكم دائما نحن ونفس الكادر، وبرامج أكثر، البرامج اللي بتعرفوها وبرامج أكثر كمان إن شاء الله، وأرقام التواصل نفسها، لكن راح يكون مو عن طريق راديو حلمنا. راديو حلمنا راح يسكر اليوم، راح يكون في إذاعة جديدة من بكرة راح تنطلق، وراح يوصلك الرابط على الواتساب لحتى تحمليه وتتفاعلي معنا.
0: إن شاء الله يا أم محمد.
21: إن شاء الله. تمام
0: حبيبتي.
1: شكرا لك. نورتينا، وكانت أم محمد آخر اتصال.
0: بالضبط. وأيضا يا جماعة كلش يعني أكيد يا حسام يعني أيام كانت كلش حلوة.
1: صحيح.
0: كانت يعني إذاعة جدا جميلة، إذاعة راديو حلمنا. ساعدنا، كبرنا بيها، ساعدنا بيها أشخاص، كان عندنا تعرفنا بيها على أشخاص جديدين، صار عندنا عائلة يعني من المتصلين وأيضا من المشاركين، صار عندنا أخوات وأخوة أيضا. أكيد أيضا كل الشكر لإدارة والتقدير لإدارة راديو حلمنا اللي خلتنا نحافظ طبعا على أرقام التواصل حتى نبقى نتواصل وياكم ونسمع أصواتكم. لكن للأسف يعني هذه الرحلة انتهت. راح تبقى أكيد راح يبقى راديو حلمنا بقلبنا حاضر، لكن راح ننتقل لإذاعة جديدة إن شاء الله. نرجع نذكركم أنه راح ننتقل لإذاعة جديدة راح تبلش من باكر، وتقدرون تتواصلون ويانا على نفس أرقام التواصل، وأيضا بالإذاعة الجديدة راح يكون أكو يعني راح يكون أكو مسابقات، وأيضا راح يكون أكو جوائز، وأيضا راح يكون أكو برامج مفيدة لكم أكثر مثل ما قال حسام ببداية البرنامج.
1: تحياتي لكم جميعا، وأكيد كل التحية لإدارة راديو حلمنا. اليوم منودع راديو حلمنا، راح يكون آخر يوم، وابتداء من بكرة الإذاعة الجديدة إن شاء الله راح تعرفوا عنا وتعرفوا كل تفاصيلها ويوصلكم التطبيق، وراح يكون أول خطوة بهذا المشروع الجديد إذا الله راد. فبتمنى التوفيق لنا للكل، وبرفقة أصدقائنا وعائلتنا الكبيرة، أكيد كل المستمعين اللي بيسمعونا وبيتواصلوا معنا. فابتداء من بكرة ترقبوا الإذاعة الجديدة، وأنا بحب البدايات الجديدة.
0: بالضبط.
1: بشوف هيك بتفائل فيها، فإن شاء الله تكون خطوة خير لنا ولكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا إن شاء الله. يعطيك العافية جوان.
0: شكرا لك كل شهوة يا حسام، وكانت حلقة من المسابقات جدا حلوة ولطيفة.
1: واليوم كمان رح يكون على الساعة 4 برنامج مضافتنا، كمان آخر حلقة من مضافتنا رح تكون اليوم، فكونوا على السمع، ونلتقي غدا بالإذاعة الجديدة والمكان الجديد والبرامج الجديدة إذا الله راد.
0: وش رح نقول لهم؟
1: إلى اللقاء،
0: ونقول لهم حبكم كل شهوة وباي باي.
1: باي. تستمعون إلى

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسائل النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

يا مليون هلا وغلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقتنا الأخيرة من برنامج مضافتنا عبر راديو حلمنا. طبعا أحييكم أنا محمد، وتحية لفهد بالإخراج. راح نبلش أكيد بهذه الحلقة الخاصة إن شاء الله على مسامعكم تكون، وحابين نسألكم من نبدي من جديد براديو آخر، شنو هو أكثر شيء تتمنون أنه ناخذه ويانا؟ روح الفريق، البرامج، علاقتنا وياكم، لو جميع ذلك. أكيد مستمعينا مبلشين وياكم على الهواء، وأرقام هواتفنا حاضرة لاستقبال آرائكم عبر الأسماس، أو خلينا نقول عبر الاتصال على 9625546331 و9329595977.

0: مستمعينا حياكم الله. نبلش باتصالاتكم ويانا اولى الاتصالات بهذه الحلقه الاخيره من مضافتنا. نقول الو يا مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مليون هلا.
1: كيف حالك استاذ محمد؟
0: ربي يحفظك ان شاء الله بخير. ربي يسلمك. شلون اخبارك؟
1: الله يحفظك بخير الحمد لله. الله يسلمك. شو انت اخبارك؟
0: والله الحمد لله. اليوم هذه الحلقه الاخيره لمضافتنا راح ننتقل ان شاء الله مع الفريق الجديد لراديو اخر. احب ابلغك بهذا الشيء، لكن تقدر تتواصل ويانا على نفس الارقام. مشكورين اداره راديو حلمنا سمحت لنا انه نحافظ على الارقام ونظل على تواصل وياكم ان شاء الله بالراديو. ان شاء الله لننطلق باكر، ونتمنى تنزلون التطبيق الجديد ونتمنى انه تتواصلون ويانا ان شاء الله، ورح يوصلكم على الخاص
1: ان شاء الله. ان شاء الله نزلنا التطبيق، بلشنا بيتون شوي.
0: ربي يسلمك. سؤال من حننطلق ان شاء الله، شنو اكثر شيء تتمنون انه ناخذه ويانا بالاذاعه الجديده؟ روح الفريق، البرامج، علاقتنا اكيد وياكم اللي ما نستغنى عنها، شو تحبون؟
1: والله اكثر شيء ناخذه هو روح الفريق، لانه هو الاساس الذي تنبث منه البرامج المميزة، تبني عليها الحلقات الحقيقية بيننا وبينكم.
0: حلو، يعني إن شاء الله
1: اليوم ما
0: نتمنى
1: ما
0: إن شاء الله
1: اليوم بدون برامج، وما في برامج بدون تواصل يعني.
0: صح، إن شاء الله يعني من الإدارة الجديدة والراديو الجديد إنه راح نحافظ على نفس المستوى ونفس الشباب. شكرا لك. عندنا اتصال آخر، نقول يا مساء الخير. يا هلا.
2: هلا عمو.
0: هلا عمو. مساء الخير والعافية.
2: الله يعافيك.
0: يا عيني، خبري الماما انه احنا ان شاء الله راح ننتقل لراديو جديد، هاي الحلقة الأخيرة لمضافتنا. زين
2: ان شاء الله.
0: وتتواصلون ويانا على نفس الأرقام. مشكورين إدارة راديو حلمنا سمحت لنا انه الأرقام نفسها نستخدمها.
2: الله تمام.
0: وراح يسكر ان شاء الله الراديو، حننتقل راديو جديد، نسمع صوتك هناك تمام؟
2: ان شاء الله.
0: يا عيني يعطيك العافيه وشكرا لك، تحياتنا. تواصلك. اتصال اخر، يا مساء الخير. الو يا هلا. الو مساء الخير والعافيه. ابو احمد.
3: هلا مساء النور يا هلا.
0: ابو حمود شلونك؟ يا طيب
3: الحمد لله بخير. شو اخبارك استاذ؟
0: والله اسال عليك، سمعت الخبر ولا لا انه راح نسكر بمضافتنا وحلمنا، راح ننتقل كفريق ان شاء الله لراديو جديد. فابو احمد شو تحب يكون بالراديو الجديد ان شاء الله؟ الفريق نفسه، برامج، شيء اخر؟
3: والله انا صراحه صار مجوز من 2019 يعني.
0: نعم عمر وياكم.
3: الحمد لله يعني ما اي والله الحمد لله يعني كانت الأمور طيبة وياكم والأمور جيدة يعني
0: إن شاء الله. راح يبقى نفس الفريق، شو رأيك؟
3: إن شاء الله إن شاء الله. والله البرامج اللي كنت تبقى صراحة مفيدة أغلب يعني، والمواضيع اللي إحنا نتخذها أغلب يعني.
0: تحب تكون نفس البرامج أو مشابهة لها أو قريبة؟
3: البرامج حاليا المهم الطرح يعني، طرح المواضيع يكون تخدم أغلب الناس يعني.
0: طبعا بس أرد أقول لك فالشغلة إن شاء الله أكو تحديث التطبيق راح ينزل، التحديث الإذاعة، فحاولوا تنزلوه على التطبيق. وتواصلنا راح يصير وياكم. مشكورة إدارة راديو حلمنا رغم أنه راح أسكر، بس سمحت لنا أنه نحتفظ بالأرقام اللي هاي الأرقام ده نتواصل بها وياكم ودا تخابرونا من خلالها. فشكرا لهم أكيد يعني على كل السنوات وكل اللي قدموا لنا في ذيك الفترة. أبو أحمد
3: لكن التطبيق يتخيب نفسه
0: يعني، هو راح تجيك رسالة إن شاء الله بس تسوي تحديث
3: إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دائما
0: بوجودكم، ونسمع صوتك باكر إن شاء الله. باكر عندي برنامج تقريبا نفس مضافتنا، تسمعنا إن شاء الله. ها ننتظرك على نفس الوقت
3: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله.
0: ربي يسلمك أبو حمودي، شكرا لك. اتصال آخر، ما أعرف فهد راح سلم لي. نقول الو مساء الخير، من ويانا؟
4: يا هلا مساء النور.
0: يا هلا أمية غلا.
4: يا هلا.
0: شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير.
4: الحمد لله تمام.
0: ربي يسلمك. راح ننتقل إن شاء الله على إذاعة جديدة. فشنو اللي تحب اللي ناخذه من حلمنا للراديو الجديد؟
4: يعني برنامج غير
0: هذا؟ إن شاء الله راح تكون أكو برامج زين وتتواصل.
4: يعني مثل شنو؟ يعني شنو هن مثلاً؟
0: يعني شوف خلي أجيك على واحدة واحدة. أول شيء إنه أنت إن شاء الله تواصلكم يعني شكراً لراديو حلمنا تواصلكم راح يصير على نفس الأرقام هاي. أوكي خلونا نحتفظ به. يعني تخابون على نفس الأرقام ما راح يتغير عليكم شيء. راح تجيك رسالة على الخاص.
4: برنامج.
0: راح تجيك رسالة على الخاص إن شاء الله تحديث جديد للتطبيق. والبرامج شنو اللي تريدوها؟ تريدنا أبقى في برنامج مثل ما ضافتنا بس ممكن بغير الشكل. شنو نوع البرامج تريدوها نقدمها بالراديو الجديد؟
4: يعني مثل إيش يعني مثلاً تعرف إحنا يعني أسئلة مثلاً
0: يعني مثلاً برامج مسابقة
4: كل أسبوع محتوى.
0: لا راديو يعني راديو طبيعي. برامج ومسابقات والى اخره. تحب يكون نفس الشيء نفس ما حلمنا لو يتغير غير برامج؟
4: لا حلوه فكره حلمنا لانه كل نهار يعني مثلا بنوع غير تطور غير سيره غير.
0: يعني ممكن يعني الاداره الجديده
4: تضيفون عليه شويه اضافات يعني نشاطات مثل ما نقول.
0: مثل ايش شو تحب؟
4: يعني أي شيء مثلاً بس إنه يعني مو كنا على نفس الموضوع
0: غير مواضيع وغير شيء.
4: طيب
0: ماشي يا طيب ننتظرك إن شاء الله مشاركات وتنزل التطبيق وحدثه. تحياتي لك يا حبيبي. شكرا لاتصالك. اتصال آخر نقول ألو مساء الخير. ألو يا هلا مين معانا تفضلوا. ألو
5: زين.
0: مساء الخير اختي.
5: امين يا مساء النور.
0: كيف حالك ان شاء الله بخير؟
5: الحمد لله
0: ربي يسلمك. راح ننتقل لاذاعه جديده ان شاء الله. فشنو تحبين اللي خلينا نقول ناخذه من حلمنا؟
5: والله البرامج يعني اللي عم تقدموها حلوه يعني والمواضيع اللي عم تطرحوها حلوة. بس شو فكرة البرنامج يعني الجديد؟
0: راديو جديد إن شاء الله أكثر انتشار وتوسع. هذا الراديو يكون ببرامج هواية إن شاء الله جوائز ومسابقات. لكن الشيء الحلو إنه إدارة راديو حلمنا سمحونا إنه نحتفظ بنفس الأرقام اللي تخابرونا بيها حتى ما يتغير شيء عليكم.
5: أيوة إن شاء الله. يعني هدفنا مشان شو هدف
0: بس تسمعيني الهدف. شوفي بالتالي احنا يعني نفس خلينا نقول التواصل اللي وياكم. احنا الهدف انه بالمسابقات تربحون وتتونسون ويانا ببرامجنا مثلا مضافتنا. اذا تغير البرنامج ان شاء الله باكر في فكره اخرى راح يكون انه نفهم مع بعض نتواصل مع بعض. مناشداتكم واصواتكم توصل للجهات المعنيه الرسميه الحكوميه لانه راح يكون بشكل ان شاء الله رسمي وحكومي اكثر. عرفت شلون؟ يعني توصل اصواتكم للجهات المعنيه في مساحه اوسع ان شاء الله.
5: ان شاء الله يا رب. يلا الله يا رب هيك
0: ان شاء الله. الله يسلمك. تسلمين اختي العزيزه. ننتظركم ان شاء الله باكر بانطلاقه جديده. اتصال اخر نقول الو مساء الخير.
6: مساء النور.
0: يا هلا وغلا كيفك حبيبي؟
6: والله الحمد لله بخير. انت كيفك؟
0: والله اسال عليك يا طيب. سمعت في الخبر ولا لسه؟
6: سمعت فيه.
0: يلا شو رأيك؟ شو تحب يكون بالراديو الجديد؟ تقريبا احنا نفس الفريق راح نقدم يعني نفس الزملاء راح ننتقل ان شاء الله وعلى نفس الارقام. هذا الشيء الحلو. اكيد شكرا لراديو حلمنا انه وافقوا ونحتفظ بالارقام يعني حتى تتواصلون يعني.
6: شكرا لك على بالكون.
0: شو تحب تسمع بالراديو الجديد؟
6: روح الفريق
0: حلوة. آني وفهد وحسام والشباب وهادي كلهم يكونون يسمعني ولا لا الساعة الهواء؟ طيب
6: ألو
0: أسمعك. إيه
6: الشبكة عندي ضعيفة شوي.
0: يلا يا عمري انت تقول انه يبقى روح الفريق ان شاء الله. طيب واضح جدا، شكرا لك. خلينا نسمع شيء من فهد. نسمع شيء اتصال. اوكي نقول الو مساء الخير.
7: هلا مساء النور
0: يا مليون هلا، كيف حالك اخوي؟ ان شاء الله بخير
7: الحمد لله.
0: الله يسلمك. من حنبدي براديو جديد ان شاء الله كفريق، شنو تحب اللي خلينا نقول ناخذه من حلمنا؟
7: يعني يكونوا نفسهم الاشخاص اللي نحكي معكم احنا يوميا، يعني الصراحه اهم شغله هاي اعضاء الفريق، يعني
0: اعضاء الفريق نفسهم يتحولون للراديو الجديد.
7: طيب يعني انا اليوم صار لي تقريبا سنتين ونص يعني عم بحكي معاكم، فهمت شلون؟
0: اي عشان عمر صرنا اهل اكثر من ما يعني مستمع واتصال والى اخره بصراحه يعني.
7: زين
0: صراحه زين. احنا نشكر راديو حلمنا على كل اللي قدموا ذيك الفتره، ونشكرهم لانه قبلوا نحتفظ بالارقام فحتى ما يتغير شيء عليكم.
7: اكيد بس يعني بالنهايه يعني نفس التواصلات راح تجيكم، بس اني راح يتطور برنامج غير ارقام جوز على
0: لا هي
7: يعني
0: هي غير اذاعه بس هي نفس الارقام، وتحديث راح يصير لكم جديد ان شاء الله.
7: ان شاء الله
0: يا عمري، شكرا اتصالك. عندنا اتصال اخر نقول له مساء الخير.
8: مساء الخير استاذ.
0: هلا شلون قلبي؟
8: هلا حياك، كيفكم اخباركم؟
0: والله الحمد لله. يا بخبرنا شنو نقول ويانا بالإذاعة الجديدة إن شاء الله بعد ما تسكر حلمنا اللي شكرا لكل السنوات الماضية.
8: هلا نشكر كادر حلمنا على الدعم قدموه المشتركين والمتسابقين، ونتمنى الاستمرارية معهم يعني هم والمشتركين. يعني الكادر لازم يظل.
0: أي.
8: الكادر يظل ذا قولا واحدا، لأنه تعرفنا عليه من 2019 أنا متابعهم.
0: صح وياكم صار لنا سنين لا يوم ولا يومين.
8: اي والله، وخصوصا برامج، وان شاء الله نريد انه برامج يعني نتطور انه بالبرامج ان شاء الله.
0: ان شاء الله البرامج تزيد وتتطور باللي راديو جديد. طيب الراديو الجديد راديو حلمنا سمحوا لنا انه نحتفظ بالارقام اوكي حتى ما يتغير شيء عليكم، واكو راح تجيكم رسائل تنزيل التطبيق الجديد ان شاء الله.
8: مشكورين ان شاء الله.
0: راديو يا عمري تحياتنا، شكرا لك يا طيب. في اتصال اخر يقول
9: مساء الخير. مساء
0: الخير يا مليون هلا وغلا، شلونك اختي؟ ان شاء الله بخير
9: الحمد لله رب العالمين. شلونكم؟
0: والله الحمد لله. سمعتي بالخبر ولا لسه؟
9: والله الساعه 2 دقيت بس ما علق الخط.
0: يلا
9: يعني ما حابي استفسر انه شلون الموضوع هذا.
0: شوفي راديو حلمنا خلص راح يسكر ان شاء الله. أيه. ننتقل لراديو جديد يعني تقريبا نفس الفريق، يعني ما راح يتغير شيء عليكم. ارقام الهواتف هي نفسها. مشكورين راديو حلمنا قبلوا انه نحتفظ بالارقام حتى تتواصلون وما يتغير شيء عليكم كمستمعين وجمهورنا. الراديو راح يكون ان شاء الله اوسع من ناحية تلبية المناشدات، المطالب، على أرض الواقع، العمل إلى آخره، يعني شيء إن شاء الله يا ربي ينال استحسانكم. وبالنسبة للإدارة الجديدة
9: بتمنى منكم أنه ما عملي، عملي ونظري بتمنى منكم
0: إن شاء الله. يعني هو بالنتيجة تدرين إيش؟ أنه ممكن حيكون مساحة أوسع في مراسلين، في منظمات، في جهات، في منظمة أثر سوريا مشكورة أكيد اللي راح تكون لها دور كبير بهذا المجال وبهذا الراديو.
9: مشكورين جميعا، مشكورين كل الكادر.
0: طيب راح يجيك إن شاء الله رسالة على الخاص ماشي أختي، اللي هو التحديث الجديد إن شاء الله والتطبيق الإذاعة الجديد
9: إن شاء الله.
0: تسلمين أختي العزيزة، شكرا لاتصالك. عندنا اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير.
10: يا مساء النور، كيف الحال؟
0: هلا حبيبي، هلا عبد الحميد، شلونك؟
10: والله الحمد لله بخير، سعد اسمع صوتك.
0: يا عمري اليوم الحلقة الأخيرة من مضافتنا، راح ننتقل للراديو الجديد. شو تحب نقدم أو تسمع بالراديو الجديد؟ نبقي نفس مضافتنا بس شيء مختلف شوية إضافي، شو تحب يكون؟
10: والله أهم شيء هو نفس الكادر، نفس الفريق.
0: نفس الكادر.
10: نفس الفريق اللي عم يشارك معنا يكون يشارك معنا بحلمنا.
0: زين شنو رأيك نفس الفريق ونفس أرقام الهواتف بس برامج اكثر وناس اكثر ينضمون لنا.
10: ايه على الله يكون احسن.
0: حلو حلو ماشي.
10: يعني تصير في برامج في برامج تكون زيادة غير غير مضافتنا مسابقات لما تهل صوت الشارع.
0: تريد ذني يكون أكثر يعني ذني يبقن أو ذني ينضافن أو شو أو نفسهن؟
10: لأنه ينضاف غير موجودين.
0: يعني ويا مضافتنا والمسابقات ولما تأهل وبعد.
10: أيوة وصوت الشارع.
0: هذني يبقن.
10: أي على الله يبقن لو زيدوان.
0: وزيد عليهن ماشي.
10: أيوة. وكل فريقنا
0: سهم بشيء. يا ماشي ماشي يا عبد الحميد شكرا لك يا طيب. في اتصال آخر نقول له يا مساء الخير. ألو يا هلا.
11: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ويانا الاسم الكريم؟
11: معك علاء.
0: علاء هلا بعلاء كيف حالك صديقي؟ إن شاء الله بخير.
11: والله الحمد لله تمام استاذ محمد.
0: الله يسلمك
11: بارك
0: والله.
11: انت
0: والله ماشي الحال. علاوي سمعت بالخبر حلمنا راح يسكر وبكره ان شاء الله ننتقل لاذاعه جديده تقريبا نفس الفريق. فش تريد ناخذ ويانا بالراديو الجديد ان شاء الله؟ شنو اللي تحبه؟
11: اهم شيء ناخذ ويانا هو روح الفريق ويكون ببرامج اضافيه اكثر. يكون بي مثلا حتى اذا بي مجال اوقات تفتح بالراديو الجديد اوقات اكثر يعني بعد المغرب هم تصير مسابقات.
0: اها يعني اوقات اكثر يكون توسع اكثر للراديو. وبالمناسبه ان شاء الله يعني مبدئيا قد تكون هذه الخطه الجديده للاداره الجديده انه شغلات ميدانيه منظمات جهات خلينا نقول تعمل على المناشدات وحلولها خلينا نقول يعني بشكل اوسع ان شاء الله. وتواصلكم حيصير على نفس الارقام.
11: استاذ محمد كيف بدي احدث التطبيق؟ طيب
0: ان شاء الله راح تجيك رسالة على الخاص على الرسالة اليك وتتحدث مباشرة.
11: ماشي استاذ محمد مشكور.
0: تدلل على ونسمع صوتك ان شاء الله بالراديو الجديد
11: حبيبي. عراسي
0: شكرا محمد. شكرا شكرا يا حبيبي علاء. اتصال اخر يا مساء الخير.
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: شكرا صديقي الغالي.
0: هلا محمود شلونك شخبارك؟
12: الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال. حلمنا راح يسكر بحلوة وكل شيء مرينا به وإن شاء الله هذا الحلو يكمل ويستمر بالراديو الجديد. شو رأيك؟
12: والله إن شاء الله. أول شيء نشكركم نحن على كل اللي قدمتوه في هذه السنوات اللي سابقة ونتمنى لكم التوفيق بالخطوة الجديدة بقناة ثريا اف ام. فنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله.
0: ان شاء الله احنا مكملين وان شاء الله تقريبا نفس الفريق اللي راح ينتقل ويانا يعني ما راح يصير فشي غريب عليكم. وراديو حلمنا مشكورين رغم الاغلاق لكن سمحونا انه نحتفظ بالارقام اللي هاي نتواصل بها وياكم.
12: تمام خطوة جيدة ان شاء الله. وطبعا نحن يعني نتمنى اني تنتقل روح الفريق الرائعة وجميع البرامج الهادفة مع زيادة عدد المشاركين.
0: نعم.
12: والتركيز على معاناة أهل المخيم خاصة يعني نحن بشكل عام طبعا انتم يعني بشكل عام لكن أهالي المخيم يعني التركيز. نعم. بالبرامج تركيز في وضع نقل الصورة بما انه يمكن صرتوا أقرب ممكن للحكومة بجوز صار لكم سلطة أكثر يعني
0: شوف هو صارت هي لا هي العملية تدري إيش أبو حمود هي توسعت صار في إن شاء الله مراسلين ميدانيين في تعاون مع منظمات أثر سوريا كل الشكر والتقدير لهم حيتعاونون إن شاء الله ويانا بالتالي يعني راح تشوفون إن شاء الله الشغل يكون أوسع. هو هذا واحدة من الأهداف.
12: نعم نعم هذا اللي نحن نتمناه إني يعني إني صوت المخيم يصل يعني بشكل أسرع. فيعني بصراحة يا صديقي والله أهالي المخيم اليوم هم يعيشوا حالة مأساوية. صح صح. يعني طبعا تواصل بشكل يوم يعني تواصل أنا بشكل يومي تقريبا لما تواصل ومنحكي ومنشارك وهي لكن اليوم وضع المخيم وضع سيء بعد وقف الطعام. يعني ما في بديل لا قدم بديل وقف وجبة الطعام. نعم. يا صديقي إذا نحن اليوم نحكي بشفافية اليوم. صح. اللي طلعوا من مخيم الهول اللي طلعوا تهريب طبعا وهذا حق, ويا ريت نحن انا من اللي الناس اللي كان طالع وما نجي لهون لاني احنا بجيتنا لهون. فاللي طلعوا يوم بشوف منظمات تبعتهم, انا بعرف في الطبقه والرقه تقدم لهم 2000 دولار من اسبوع, سلمون 1700 دولار و300 دولار, هذيك ما بعرف شلون يعني لان هي 2000 لكن سلمون 1700 دولار في احتمابيون. ونحن اهالي المخيم اللي مشينا مع الحكومه لا. وعلى طلبه اني بدي له هون شغله 15 يوم و20 يوم والامور خالصه بتطلعوا صح. يصير بينا هيك ويقطعوا علينا وجبه الطعام اطفالنا
0: لا.
12: يعني يعني شيء لا يعقل. يعني اليوم انا عندي تواصل مع اللي طلعوا برا وفعلا يعني كلهم ألحى يعني بقول لك عايشين حاله. طبعا اللي سجل كل شيء سجل حتى يكون معلومه يعني يكون دقيقه لا. كل شيء سجل على على ترميم بيته, اجت المنظمه وسلموه 1700 دولار وهي المفروض 2000 دولار
0: نعم.
12: طبعا بيعقد مع صاحب البيت لسنه ثلاث اشهر مقابل الترميم والباقي حسب الاتفاق مع المستفيد يعني شكل المتفقين.
0: طيب
12: فالمهم يعني ان في اهتمام
0: يعني لكن احنا بالضبط يعني ابو حمودي بالنتيجه هو ان شاء الله الاداره الجديده اليوم بخطتها بسياستها واهدافها راح نقدر انه على الاقل هاي الاصوات توصل بشكل اوسع وبشكل اكثر يعني من ما كان بالسابق ان شاء الله. نتمنى التوفيق للجميع. وصلت خلينا نقول مطالبك وصلت وهي واصله سابقا, وان شاء الله يكون عند حسن ظنكم الراديو الجديد.
12: شكرا لكم.
0: ابو حمود الذهب شكرا اتصالك. اتصال اخر يا مساء الخير.
13: مساء النور يا هلا.
0: اهلا اختي العزيزه شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير.
13: هلا فيك. والله الحمد لله تمام شكرا الله يا
0: تسلمي.
13: هلا
0: تسلمي يا رب. حلمنا سكر او حيسكر خلاص اليوم. حننتقل لراديو جديد. شنو اللي تحبين يكون الانتقال هناك للراديو؟
13: والله يعني عن جد هو هذا كان برنامج كتير حلو يعني وصل رسالة العالم. إن شاء الله يا رب الناس تستفيد من الكلام اللي حكينا ومن وجهات نظرنا يعني.
0: ننتقل الباشر يعني. بنفس البرنامج بس ممكن شوية نعدل عليه أو تكون مواضيع أخف
13: يكون للأحسن. حلو يعني البرنامج عن جد كان حلو كتير وخفيف يعني يعني ما بيتطلب منك كتير إنك توصل رسالة وعن جد حلو.
0: حلو شو بعد تحبين ننتقل؟
13: والله يعني انه هلا اذا الناس سمعت يعني طلباتنا وانه قدرت تعمل شيء كتير منيح.
0: جيد يعني تواصلكم راح يصير على نفس الأرقام إن شاء الله. مشكورة إدارة راديو حلمنا وافقت انه نحتفظ بالأرقام يعني
13: عادي. اهلا وسهلا
0: وبيك اكثر. شكرا شكرا
13: تسلمي
0: نسمع شيء من فهد.
14: الو
0: زين نقول الو مساء الخير.
14: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. آسفين طولنا عليك كثير بس والله الاتصالات هم أكثر. أعتذر جدا أختي العزيزة نورتينا.
14: الله يسلمك.
0: يلا خبريني.
14: والله بصراحة يعطيكم العافية على رامز الفلوق قدمتوه راديو حلم الأفضل بين القناة الجديدة.
0: يحكي ايش؟ والله الصوت شوي مو واضح. عن ايش؟
14: الامور القانونيه.
0: الامور القانونيه حلو. الامور القانونيه طيب خطوه
14: لانه احنا مشكلتنا الاساسيه يعني اغلب المشكلة حاليا
0: عندنا هي الاوراق القانونيه والثبوتيه. نعم يحكي عن القضايا القانونية والثبوتية. طيب
14: ما هي أكبر مشكلة.
0: نعم صحيح صحيح صحيح أختي. ونتمنى أيضا أنه تسمعونا تتواصلون ويانا. راح تجيكم رسائل على الخاص بالتحديث الجديد وتواصلكم واتصالكم على نفس الأرقام. مشكورة إدارة حلمنا خلتنا أن نحتفظ بهذه الأرقام إن شاء الله. شكرا أختي العزيزة شكرا لك. اتصال اخر.
15: يعطيك العافيه.
0: اهلين اختي مرام. مساء الخير. يا هلا يعطيك العافيه. مساء الانوار.
15: كيفك كيف اخبارك؟
0: والله منيح. حزنان وفرحان في نفس الوقت.
15: الحقيقه والله كمان احنا فرحانين انه راح نضل على تواصل معكم وشكرا لكم لاداره راديو حلمنا وشكرا لاهتمامكم فينا والله.
0: الله يسلمك. إن شاء الله في برامج إدارة جديدة، برامج جديدة، شو تحبين أنه ننقل من حلمنا للراديو الجديد؟
15: والله نتمنى هيك نتم نحن وياكم على تواصل، والأسئلة اللي تسألونا إياها كمان حلوة، والبرامج اللي قدمتونا إياها حلوة طبعا.
0: حلو، يعني ممكن يعني قد تكون نفس الأفكار مع إضافة وتطوير. إيه. إن شاء الله.
15: زي. حلو، يعني مثلا كانت أسئلتكم بعد الظهر إنه برامج تعليمية، أسئلة تعليمية، والمساء يعني عند المغرب كانت أسئلتكم يعني موضوع يعني مواضيع شاملة عن البلد وعن الأوضاع وعن هاي، يعني كانت برامجكم كتير حلوة والله، أفكاركم حلوة وحاسين فينا وحاسين بالناس، وشكرا لكم يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك أخت مرام، شكرا لك، تحياتنا. شون فهد اتصال، يلا قول له مساء الخير.
16: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة.
16: شلونك اخبارك؟
0: يا هلا ومية غلا،
16: هلا بيك، حياك،
0: امورك ان شاء الله بخير.
16: الله بخير، دعيكم بالخير.
0: اقول لك اخوي العزيز، تسمعني زين؟ ان شاء الله حلمنا خلاص سكر، وراح ننتقل لراديو جديد، شو تحب ننقله يعني؟
16: بالتوفيق ان شاء الله. والله
0: انتم الفريق كامل. ها الفريق كامل زين. هسه الاداره الجديده يعني يقول محمد دي يسوي. نوصل اكثر للمخيم. طيب. طيب جميل جدا، سهله ان شاء الله.
16: مشكوره
0: يا روحي، تتواصل ويانا على نفس الارقام ان شاء الله. مشكوره حلمنا، سمحت لنا انه نحتفظ بهذه الارقام. تمام، وإن شاء الله يا ربي يعني أتحسن ظنكم.
16: مشكورين، الله يعطيكم العافية، أمر الفريق كامل.
0: شكرا شكرا لك يا طيب، تحياتنا لك.
16: حياتي.
0: الله يسلمك. اتصال آخر. ألو مساء الخير. ألو يا هلا. ألو مساء الخير والعافية، تسمعونا ولا لا؟ تفضلوا. زين، عندنا اتصال آخر. ألو مساء الخير. ألو يا هلا. يا مساء الخير. طيب نروح لآخر اتصال ويانا.
17: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أختي، كيف حالك؟
17: الله بخير.
0: يسلم ويعطيك العافية أختي العزيزة. بالراديو الجديد بعد ما يتسكر الآن إن شاء الله حلمنا، شو تحبين ناخذ ويانا؟ تسمعين؟ تواصلين ويانا؟ إن
17: برامجكم هاي تكون موجودة مثل برنامج مضافتنا، يعني برنامج عم يوصل صوتنا لكل يعني اللي برا يسمعونا واللي جوا بالمخيم، عم نوصل معاناتنا، واتمنى يكون هذا البرنامج موجود. يعني
0: ممكن نفس الفكره بس شوي الاسم، لانه هي هم حقوق بالنتيجه كانت لاداره حلمنا. رغم الاداره حلمنا مشكوره، خلت ارقام التواصل هي نفسها حتى يعني ما يصير صعوبه عليكم، نفس الارقام تتواصلون بها ويانا.
17: يعطيكم العافيه ان شاء الله،
0: وانتم
17: نتمنى لكم التوفيق دوم
0: ان شاء الله. ربي يعطيك العافيه، وشكرا لاختي العزيزه. وبالتالي احنا كفريق ان شاء الله باقين على نفس الاهداف، على نفس ما وعدناكم به، هو نوصل صوتكم، لكن اليوم راح تكون عندنا مساحه اوسع لايصال صوتكم وتحقيق الاستجابات للمناشدات للاراء وغيرها من الامور اللي تخدمكم الشيء اكيد ان شاء الله. وبالتالي هو الهدف انتو أكثر مما هو إحنا. آخر اتصال مخرجنا فهد يقول ألو مساء الخير. طيب كل التوفيق لكم، انتظرونا باكر في برنامج جديد على نفس التوقيت، وأتمنى لكم السعادة. راديو حلمنا سكر الآن، مع السلامة.
18: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
19: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.

بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

الأسواق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

مغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزواً،

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الشفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذْ

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيراً.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً

عظيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما.

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الخواد. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

زهرة، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم،

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.

لهم السحت وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه

منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ

لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.

بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الغوث والأخوات. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط الصمد. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباس. والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذ